كيف قال جابو سويلا سيلستر دنهارو تم جابو هو ميري نفوكا سويلا هم واريج سويلا سدا سوكوير هاو نتنت جيوري سماليون دي